فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه. وفي رواية: لا طاقة لك بعذاب الله، أو لا تستطيعه. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. أخرجه مسلم. قوله خفت ضعف، وقوله مثل الفرخ مثل ولد الطير في الضعف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. أخرجه البخاري. قوله تزيره القبور تحمله على زيارة القبور، أي تميته. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: قد سألت البلاء فاسأل الله العافية. قال: ومر برجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: قد استجيب لك، فسل. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. متفق عليه. قوله قائم ملازم ومواظب، وقوله يصلي يدعو. عن أبي موسى رضي الله عنه في شأن ساعة الجمعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. أخرجه مسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. قوله تعار استيقظ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة التوبة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

نافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم

ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما

منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا

يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.

أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم

بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي

بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا

عنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أن

فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف

واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله

بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر

إِمَّا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا

بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم

قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك

وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي

الإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.

رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما

كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن

ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه،

في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت

فكانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النحل.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: مستمعين الكرام، ميثاق العهد المؤكد، حسن كلاما طيبا. وإليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. إفراد الله بالعبادة أول ميثاق أخذ على بني إسرائيل، وهو أول ميثاق أخذ على البشرية في أول أوامر القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أوثق المواثيق توحيد الله تعالى، إنه الأصل في الحياة الكريمة، وكل فعل جميل وخلق نبيل تبع له، ومتى أخل العبد بأصله خسر كل ما بعده. أعظم ببر الوالدين والإحسان إليهما، ألا ترى أن الله قرن برهما بتوحيده وإخلاص عبادته، وإن الإحسان نهاية البر، فيدخل فيه كل ما ينبغي من الرعاية والعناية وخفض الجناح. من لم يجد أبا يحنو عليه فليعلم أن له ربا أرحم به من أبيه. لقد أخذ الله الميثاق على الناس جميعا بالإحسان إلى اليتيم، إن في الله خلفا عن كل مفقود. حق المسكين يتجاوز البذل الواجب إلى مطلق الإحسان إليه، فإن تعذر الإحسان بالمال فبالكلمة الطيبة فإنها صدقة. أخذ الله الميثاق عليك أن تقول للناس حسنا، أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو تبشيرا وتشجيعا، فهل تعجز عن ذلك؟ استعن على الوفاء بالميثاق بالصلاة لتصلح قلبك وأخلاقك، وبالزكاة لتتعود البذل وتصل الأقربين، وبهما كمال الإحسان، وإنك لأهل الله.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.

0: ما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الشورى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى

0: للزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور. واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان. ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك، سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي، وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك، وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراي مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا، واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا. اللهم ألهمني عملا يقود خطايا إلى رحماتك، اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك، اللهم أرشدني إلى تجارة معك تربحني من بركاتك، اللهم طاعة لك وخشية منك ورجاء فيك توجهت إليك، فلا تحرمني من خير العطاء الذي عندك بسوء العمل الذي عندي. اللهم إني أعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها، وأسألك الجنة ونعيمها. اللهم لا تؤدبني بعقوبتك، ولكن بكرمك دلني على أبواب مغفرتك، ولا تأخذني بسوء حيلتي، ولكن اجعل حيلتي في الفوز بمرضاتك. وأسألك أن تبدل هذه الزلات حسنات بصدق التوبة، إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك يا من استظل أهل الخطايا النادمين ببوارق رحمتك، فأظلت رحمتك عبادك الخاطئين. سبحانك ربي أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا مالك يوم الدين، أتيتك مستغفرا في المستغفرين. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب اتكلت فيه على أناتك وحلمك. اللهم إني أستغفرك من كل معصية عولت فيها على كريم عفوك. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك من ثم عدت بجهالتي إليه. اللهم اقطع حوائجي في الحياة بالشوق إلى لقائك، وارحم غربتي في الدنيا ومصرعي عند الموت ووحدتي في القبر ومقامي بين يديك. اللهم ارزقني خشية خوف الوعيد، وجمني بشوق رجاء الموعود، فموعودك يا مولاي فراديس الجنة، يا من عنده جنة المأوى يا رب العالمين. اللهم ارزقني سهرا في طاعتك، وهبني مع الطاعة عينا هطالة بدمع الاسترحام على ما مضى في سالف الأيام، وتحنن علي بعمل يخرجني من الذنوب، ولا تجعل يا مولاي مصيبتي في ذنب لا يغفر، فأي مصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها. اللهم هذه دموعي وأنا عبدك، وهذه ذنوبي وأنت ربي، وهذه رحماتك وأنت الذي يرحم. اللهم إني أتنجز منك موعودك في الدنيا بالنجاة من فتنتها، وأستعيذك عنها موعودك في الآخرة غرف الجنة، وأسترحمك بالاستغفار، فإنك أنت الرحيم الغفار. وسبحانك يا واسع المغفرة، سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم إني أعوذ بك أن تلتف الساق بالساق في يوم يكون إليك فيه المساق، فقني يا واهب الرحمات هم يوم تزل فيه الأقدام وترتعد فيه الأجسام وتتغير فيه الألوان ويشيب فيه الولدان ويطول فيه المقام ويشتد فيه الحساب وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجر، وما لنا غيرك يومئذ من ولي ولا ناصر. سبحانك اللهم سبحانك، اللهم لا تجمع بين من شهد لك بالوحدانية وأقر لك بالعبودية وبين الذين

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصف وحتى سورة التحريم.

ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا

ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم

يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب

تبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله.

تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة

تُنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ

إن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا

الله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له

بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

0: آمن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصف وحتى سورة التحريم.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وعنه رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا
5: القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة يوسف.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة يوسف.
1: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه. إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهج بقوله: رب اغفر لي، سامحني، تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة. ومنها: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة الرحمن حتى سورة الحشر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الرحمن حتى سورة الحشر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن أيوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحانا، فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء، ومات أهله وذهب ماله. وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك، فنادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة استجاب الله له وقال له: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله عنه ما به من الأذى، وآتيناه أهله، أي رددنا عليه أهله وماله ومثلهم معهم، بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عندنا به، حيث صبر ورضي، فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة. وذكرى للعابدين، أي جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه الله بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبر. ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا.
3: صلوا عليه
4: صلى الله عليه وسلم.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.

عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة

يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.

شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأنعام.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: كرم الله تعالى الإنسان ورفع قدره عن مشابهة الحيوانات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفعال التي فيها مشابهة للحيوانات في الصلاة، فالمسلم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يتشبه بالبهائم ولا بالسباع. جاء النهي عن التشبه بالبعير في بروكه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يبرك على يديه، والسنة أن الإنسان عند السجود ينزل على ركبتيه، هذه السنة، ثم يديه بعد ذلك، إلا إذا كان عاجزاً لكبر سن أو مرض فلا بأس أن يقدم يديه. كذلك جاء النهي عن نقر الصلاة كنقر الديك، بل يطمئن في السجود وبين السجدتين وفي الركوع، وهكذا إذا رفع من الركوع يعتدل ويطمئن ولا يعجل، ولا يفترش ذراعيه كافتراش السبع، إذا سجد يرفع ذراعيه ويعتمد على كفيه في الأرض، وهكذا لا يقعي كإقعاء الكلب إذا جلس، والإقعاء المنهي عنه كونه ينصب ساقيه وفخذيه وهو جالس ويعتمد على يديه كمشابهة الكلب في جلسته، بل السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويجعل يده على فخذيه أو على ركبتيه، هذه هي السنة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الملتفت في صلاته بالثعلب، لأن الثعلب يكثر الالتفات، فإذا التفت العبد في صلاته نقص خشوعه بقدر التفاته، والواجب عليه الإقبال على الله بقلبه وجسده، وألا يلتفت إلى غيره ما دام في صلاته، والالتفات إنما هو خطفة يخطفها الشيطان من صلاة العبد. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد،
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
6: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
3: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن:
7: الحياة الطيبة.
8: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
7: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل يجوز أن أبدل ذهبا قديما بذهب جديد مع دفع الفرق بينهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإبدال الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي بالمعيار الشرعي، ولا يجوز إضافة أجرة الصناعة أو الفرق بين القيمتين نقدا، لأن هذا ربا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. والطريق الشرعي في مثل هذه الصورة أن يباع الذهب القديم ويشترى بثمنه ذهبا جديدا، إما بالثمن نفسه أو أن يزيد عليه ما يكون قيمة للذهب الجديد. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ سامي، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟
2: ضابط التشبه بالكفار أن يفعل المسلم ما هو من خصائصهم مما لا يشاركهم فيه المسلمون. وأما ما شاع وانتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، لأن الفعل المشترك بينهم وبين المسلمين لا يصح أن يقال إن فعله يعد من التشبه الممنوع، لأن الفعل ليس خاصا بهم، حتى ولو كان أصله مأخوذا من الكفار، لأنه إذا شاع وانتشر بين المسلمين لم يكن من خصائصهم ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه للذكر. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ سامي، بارك الله فيكم. أيضا نطرح عليكم هذا السؤال، يقول صاحب السؤال: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الحديث، كيف يمكن معرفة هذه الساعات شيخنا حفظكم الله؟
2: قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والمراد بالرواح في قوله من اغتسل ثم راح، المراد به مطلق الذهاب، ويدل لذلك نص الحديث نفسه لفظا ومعنى، وإن كان المعروف لغة أن الرواح هو الذهاب بعد الزوال والغدو ما قبل الزوال، لكن سياق الحديث ومعناه هنا يعين أن المراد به مطلق الذهاب. والمراد بالساعة في الحديث في قوله في الساعة الأولى في الساعة الثانية، المراد بالساعة القطعة من الزمن، لا الساعة الاصطلاحية التي هي 60 دقيقة، بل المراد بها خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة. فإذا أردت أن تعرف قدر كل ساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام 5 أقسام، فيكون كل قسم ساعة، وقد تكون هذه الساعة أقل أو أكثر من الساعة الاصطلاحية وهي 60 دقيقة، لأن الوقت يتغير ويختلف صيفا وشتاء. وابتداء الساعات في يوم الجمعة يكون من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر. فهذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثواب الذاهبين إلى صلاة الجمعة الأول فالأول حسب مراتبهم، فمن اغتسل وذهب في الساعة الأولى كان له كأجر من أهدى بعيرا ذبحه وتصدق به تقربا إلى الله تعالى، ويتفاوت عظم الأجر فيها بحسب التقدم في تلك الساعة. ومن اغتسل وذهب في الساعة الثانية كان له أجر من أهدى بقرة ذبحها وتصدق بها تقربا إلى الله تعالى، ومن اغتسل وذهب في الساعة الثالثة كان له كأجر من أهدى كبشا أقرا ذبحه وتصدق به تقربا إلى الله تعالى، ومن اغتسل وذهب في الساعة الرابعة كان له كأجر من أهدى دجاجة ذبحها

0: الخطبة، وهذا الثواب المذكور في الحديث مرتب على أمرين: الأمر الأول الاغتسال، والأمر الثاني الحضور في تلك الساعات. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. فعلى المؤمن أن يحرص على التبكير لصلاة الجمعة لينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله: هل تعلم تفسير القرآن الكريم واجب؟
0: قد أنزل الله تعالى كتابه العظيم للتدبر والتفكر والاتعاظ والعمل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، والأمة في حاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله عز وجل، لأنه الكتاب الذي أمروا باتباعه، ولأن هذا القرآن به عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. وتعلم علم التفسير أمر واجب لقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين سبحانه وتعالى أن الحكمة من إنزال هذا القرآن هو التدبر والاتعاظ، وإذا لم يكن ذلك، أعني التدبر والاتعاظ، فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن العظيم بدون فهم معانيه، وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فوبخ الله تعالى أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن ذلك من الأقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. فتعلم التفسير أمر واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام الله عز وجل. وأما بالنسبة لأفراد الناس فيجب على كل واحد منهم أن يتعلم من التفسير ما يعرف به ربه عز وجل ويقيم به فرائضه. وهذا العلم، أعني علم التفسير، من أجل العلوم الشرعية قدرا، ومن أشرفها موضوعا وغرضا، لأنه يتعلق بكلام الله. فموضوع التفسير هو القرآن الذي هو أفضل الكلام وأشرفه، ولأن الغرض منه الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها

0: وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله تعالى، ليعبد الله تعالى بها على بصيرة وعلم. ولكن لا بد في من يفسر كلام الله عز وجل، لا بد فيه من شروط. الشرط الأول العلم بالشريعة عموما، والشرط الثاني العلم باللغة العربية، لأن القرآن العظيم نزل بلسان عربي كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والشرط الثالث العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، من علم أصول التفسير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك مما يتوقف فهم كتاب الله عز وجل على العلم به. والشرط الرابع دقة الفهم التي تمكن المفسر من أن يرجح معنى على معنى آخر، أو أن يستنبط حكما ونحو ذلك. والشرط الخامس صحة الاعتقاد، لأجل ألا يحرف الآيات القرآنية ومعانيها إلى ما يوافق مذهبه واعتقاده. والشرط السادس أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فمن السنة لأنها مبنية على القرآن، فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم شاهدوا التنزيل، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ثم إن التفسير نوعان: النوع الأول تفسير بالمأثور، وهو أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالصحيح المنقول من السنة وأقوال الصحابة وكبار التابعين الذين تلقوا عن الصحابة. والنوع الثاني من التفسير التفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون التفسير بالرأي والاجتهاد مبنياً على الجهل والهوى، وهو أن يعتمد المفسر على فهمه الخاص ويستنبط بالرأي المجرد من غير أن يعتمد على نص أو لغة، فهذا محرم، وهو الذي ورد عن السلف رحمهم الله أنهم ذموه ونهوا عنه. قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. والقسم الثاني من التفسير بالرأي والاجتهاد أن يكون مستنداً على مقتضى اللغة العربية وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية بحسب السياق، فهذا جائز، وقد حصل ذلك من السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان. نعم
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة العنكبوت.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أهل التفسير في هذه الآية: يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام، وهم من لا أزواج لهم من الرجال والنساء، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب عليه نفقته. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا، مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. وقوله: إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين، يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتادوها مما يرتبط به سعيهم الخاص من مقارنة الأسباب العامة أو الخاصة التي تفيد سعيهم نجاحا وتجارتهم رباحا. والمعنى أن الله تعالى تكفل لهم أن يكفيهم مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم. وقد اشتملت هذه الآيات الكريمات على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخره، فهذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود، تناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. والأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة، وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. والله تعالى أعلم، وصلى الله بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصف حتى سورة التغابن.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصف حتى سورة التغابن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ

يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء. الدموع نظام متكامل صممه الخالق لحماية العين وترطيبها وتنظيفها، فهي ليست مجرد وسيلة تعبير عن المشاعر، بل لها فوائد طبية مذهلة تجعلها إحدى آيات الإبداع الإلهي في جسم الإنسان. تنتج الدموع من الغدة الدمعية الموجودة فوق العين، وتسير عبر قنوات دقيقة لتوزيعها على سطح العين، مما يحافظ على رطوبتها ويمنع الجفاف الذي قد يؤدي إلى تلف القرنية. ويتكون السائل الدمعي من ثلاث طبقات رئيسة. الأولى الطبقة المخاطية، تساعد على التصاق الدموع بسطح العين ومنع جفافها. والثانية الطبقة المائية، وتحتوي على إنزيمات مضادة للبكتيريا مما يحمي العين من الالتهابات. والثالثة الطبقة الدهنية، تمنع تبخر الدموع بسرعة وتحافظ على استقرار الرؤية. والأعجب من ذلك أن هناك أنواعا مختلفة من الدموع، مثل الدموع العادية التي تحافظ على ترطيب العين، والدموع الانعكاسية التي تخرج عند التعرض لمهيجات كالدخان، والدموع العاطفية التي تفرز عند التأثر النفسي، والتي أثبتت الدراسات أنها تحتوي على هرمونات تساعد في تخفيف التوتر. إن نظام الدموع دليل على إبداع الله في خلق الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ومن جملة ذلك اسم الله القهار، هو الغالب الذي غلب المعاندين بما أقامه عليهم من الآيات الدالة على وحدانيته، والذي يغلب الجبارين بعز سلطانه، والذي يغلب المخلوقات جميعا بالموت. قهر الخلائق بالموت والإذلال، وقهر الخلائق بالافتقار إلى الرزق الذي في يديه، وقهر العباد بقضائه وقدره. ما أكثر الذين ظنوا أنهم لن يغلبوا ولن يقهروا، ولكنهم في لحظة من ليل أو نهار قصم الله ظهورهم وأذل كبرياءهم وأنهى آجالهم، فقهرهم بقهره وصرعهم بجبروته. فأين فرعون الذي طغى فقال أنا ربكم الأعلى؟ وأين قارون الذي اغتر بماله فقال إنما أوتيته على علم عندي؟ وأين الذي قال أنا أحيي وأميت؟ كلهم وأمثالهم قهرهم القهار جل في علاه. والمؤمن يبشر كل من يظلمه بقول الحق سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وينذره بأن ينتظر ذلك اليوم الذي يقال فيه لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، ويجيب الله نفسه لله الواحد القهار. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه، طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها الطوع والإكراه. ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو إله.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة طه.
1: انتظار الصلاة. وانتظار الصلاة من السنن التي يترتب عليها فضل عظيم، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فهو بانتظاره يأخذ أجر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وقوله ما لم يحدث أي ما لم يأت بشيء ينقض الوضوء، وجاء عند مسلم ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. رواه مسلم. أي أن هذا الثواب مشروط بألا يلحق بأحد أذية في مجلسه ولا ينتقض وضوءه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة، سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام بلقرن، العلاية 89.6، بل الأسمر 97.2، تثليث 92، الجوباء 92.1، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا

قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد

إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم

إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون

كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاء

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة

يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا.

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم،

وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون

وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا

0: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الأنبياء.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.
3: ومن كل عمل يخزينا وأنعم علينا يا ربنا بالتوفيق فأنت أهله، نحمدك اللهم حمدا نستديم به نعمتك، ونسألك أن تقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: لقلوبنا وسدد ألسننا واسلل زخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسافرين

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم

بغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النحل.
1: المداومة على الطاعات من أعظم أسباب استمرار الأجر والثواب، وهي علامة على إخلاص العبد وثباته في طريق الخير. فمن اعتاد على عمل صالح ثم منعه عذر كمرض أو سفر كتب الله له أجره كما لو كان يؤديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وهذا يدل على أن من يلتزم بعبادة معينة ويجعلها جزءا من حياته فإن أجرها يستمر حتى في حال انقطاعه عنها لظرف خارج عن إرادته، كما أن الله تعالى جعل الليل والنهار يتعاقبان ليكونا فرصة للمسلم لاستدراك ما فاته من الطاعات. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتاد على عبادة ثم فات وقتها أنه يمكنه تعويضها، فقال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وهذا يدل على أن الله تعالى لا يحرم عبده من الأجر إن كان حريصا على طاعته حتى وإن فاته أداؤها في وقتها. لهذا فإن المداومة على الطاعة هي مفتاح استمرار الأجر في الحياة وبعد الموت، وهي زاد العبد في أوقاته العصيبة وسر نجاته في الدنيا والآخرة.
0: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: عظيما.
1: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنعام.

السبع انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين المستمرة على المملكة، ويؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر مع استمرار الأمطار بعدة مناطق في غرب وجنوب المملكة. تسجيل 661 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين في تعز خلال 12 يوما. الجيش اليمني يخوض معركة شرسة مع الحوثي ويسيطر على مناطق جديدة. الأمم المتحدة تقول إن حوالي 1,200,000 شخص في غزة يواجهون ظروف إيواء حرجة وكارثية. الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لإعادة النظر في منع تأشيرات الوفد الفلسطينية. الجيش السوداني يواصل التقدم باتجاه آخر معاقل الدعم السريع في كردفان. الرئيس الأمريكي يشير إلى أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في باكستان إلى 31 قتيلا. بولندا تبدأ عمليات جوية وقائية وسط ضربات روسية على أوكرانيا. أخيرا، تعرض نظام التصويت في موسكو لهجوم إلكتروني خلال الانتخابات البرلمانية. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
6: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
7: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
8: مساك الله بالخير يا شيخ.
9: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
10: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
11: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي سبأ وفاطر.
9: أعوذ بالله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي سبأ وفاطر.
1: هو الله،
2: فإن من أسماء الله الحسنى الأعلى، أي أن الله تعالى أعلى من كل عال، وصفاته أعلى الصفات، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرتين. ومن أسماء الله الحسنى الأكرم، فهو سبحانه الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظير، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد. ومن أسماء الله الحسنى الإله، ومعناه أن الله تعالى هو المعبود المستحق للعبادة، وهو اسم جامع لكل صفات الكمال والجلال، ولهذا كان أصل اسم الله هو الإله قبل أن يحذف منه الهمزة وتدمج اللام. ومن أسماء الله الحسنى الأول، ومعناه أن الله جل وعلا هو الذي ليس قبله شيء، فهو الأول بلا بداية أو ابتداء، وهذا الاسم يدل على أن الله تعالى سابق لكل شيء موجود، وأن كل ما سواه قد حدث بعده، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الآخر، فهو الباقي بعد فناء الخلق، وأنه هو الذي تنتهي إليه أمور الخلائق جميعا، فهو الأول في وجوده والآخر في بقائه، ولا شيء بعده، وهو اسم يدل على دوامه بلا نهاية، وأن وجوده لا يتناهى، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
0: في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي في تفسيره الحمد لله: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها. فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله، والشكر يكون على الإحسان والنعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة الأعراف.

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا

فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل

بهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا

قومه ربنا آسفا قال بئس ما خلفتموني قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أمة.

أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل

وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة الأعراف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي يوسف والرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي يوسف والرعد.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين قد يسابق إمامه، وعجبا كيف يسابقه وهو لن يسلم إلا بعد سلام الإمام. وللمأموم مع إمامه أربع حالات: الأولى المسابقة، وهي أن يركع ويسجد قبله، وهذه حكمها أنها محرمة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وحكم الصلاة باطلة إن كان عالما ذاكرا، فإن رجع وأتى به بعده فصحيحة. الحالة الثانية الموافقة، وهي أن يوافقه في الركوع والسجود ونحوهما، وحكمها مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا ركع فاركعوا، أي بعده مباشرة، إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد لو وافقه فيها، وكذلك لا يوافقه في التسليم. الحالة الثالثة التأخر عن الإمام في الركوع والسجود ونحوهما، وحكم ذلك إن كان لسهو أو عدم سماعه فيأتي به ولا جناح عليه، وإن كان لغير عذر وكان ملحوظا ففيه تفصيل لأهل العلم، وقال جمع من أهل العلم ببطلان الصلاة. الحال الرابعة وهي أن يركع ويسجد بعده مباشرة، وهذه هي المشروعة التامة، فلا يركع ولا يسجد حتى يستتم الإمام راكعا أو ساجدا. ويقول البراء رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. متفق عليه. ومن التنبيهات أيضا أن جميع التكبيرات في الصلاة تسمى تكبيرات الانتقال، إلا التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام فهي ركن، وأما تكبيرات الانتقال فواجبة. وهذه التكبيرات للانتقال يخطئ بعض الناس في زمان لفظها، فالواجب أن يلفظها بين الركنين حين ينتقل من ركن إلى ركن، بينما نسمع بعض أحبابنا يلفظونها بعد أن يصلوا إلى الركن الآخر، وبعضهم ربما قدمها، وهذا خلل، لأنه إذا قدمها أو أخرها فقد لفظها في غير موضعها الشرعي. وسبب هذا الخلل هو السهو أو الجهل أو عدم الاهتمام، وبعض أهل العلم يشدد في هذا فلننتبه.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورتي المجادلة والحشر.

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورتي المجادلة والحشر.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع. رواه مسلم، أي الدنيا يستمتع بمباحاتها للانتقال إلى الآخرة التي هي المستقر، فلتكن لذات الدنيا وسيلة إلى لذات الآخرة.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الإسراء والكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهد الله فهو المهتد.

أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الإسراء والكهف.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه بسننه وعدم الاكتفاء بمقدار الواجب وتغطية جميع أعضاء الوضوء بالماء.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
3: الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
4: البديهيات القرآنية.
5: يقول الله تعالى:

0: السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: يخبر جل وعلا أن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب النهار والليل، وفي السفن التي تجري في المياه حاملة ما ينفع الناس، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه وتعالى لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة. وفي قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بدهية من بدهيات القرآن الكريم.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معكم بالعناوين. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على المملكة وتهديد الملاحة الدولية. المملكة تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لإدارة المرافق. ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال أسبوع. هذه أبرز عناوين نشرتنا، وإليكم الآن تفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. أدان مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على المملكة مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها، وأضاف إننا ندين هجمات الحوثيين على المملكة وتضرر مدنيين وبنى تحتية، مؤكدا على حق المملكة في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن ومواجهة ومواصلة هجماتهم على المملكة والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المندب كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. تستضيف الرياض غدا الأحد عمل النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية بمشاركة أكثر من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل، وذلك لمناقشة موضوعات متخصصة في إدارة المرافق والتقنية الحديثة بالإضافة إلى دعم التحول نحو المدن الذكية. دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الطلبة إلى التسجيل في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية سيف ضمن أعمال القمة العالمية للأمن والتقنية التي ستقام خلال الفترة من 19 حتى 21 من نوفمبر القادم في مدينة الرياض بتنظيم وزارة الداخلية وبالشراكة مع أكاديمية طويق وبمشاركة فاعلة من وزارة التعليم. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك في الفترة من 10 حتى 16 من سبتمبر الجاري، عن ضبط حوالي 14,800 مخالف في حين بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولاتهم عبور الحدود إلى الداخل من المملكة 1450 شخصا. نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم ورهاط ومدركة، مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية إضافة إلى صواعق رعدية. وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 9 مساء. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 1,200,000 شخص في قطاع غزة يمثلون 58% من السكان يواجهون ظروف إيواء تتراوح بين الحرجة والكارثية في ظل الدمار الواسع والقيود المستمرة على وصول المساعدات ودخول الإمدادات الأساسية. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تمديد رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء من الوفد الفلسطيني، وذلك للعام الثاني على التوالي قبيل مشاركتهم في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. دعا واشنطن إلى إعادة النظر في القرار في ضوء اتفاقيات المقر القائمة بينها وبين الأمم المتحدة والتزاماتها بصفتها الدولة المضيفة. ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس مجمعا تابعا للشرطة أثناء صلاة الجمعة في مدينة كوهات شمال غرب باكستان إلى 31 قتيلا، بينهم 16 من أفراد الشرطة، وإضافة إلى إصابة عشرة الأشخاص بحسب ما أكدت السلطات الباكستانية اليوم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعينا الكرام، أعلن الجيش البولندي انتهاء عمليات جوية عسكرية وقائية بدأها في وقت سابق اليوم في ظل الضربات الروسية على أوكرانيا، وأضاف إن أنظمة الدفاع الجوية الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عادت إلى نشاطاتها التشغيلية المعتادة بعد تفعيلها ووضعها في حالة تأهب. كان هذا هو الخبر الأخير، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على المملكة وتهديد الملاحة البحرية. المملكة تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لإدارة المرافق. ضبط أكثر من 14,700 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال أسبوع. انتهت نشرتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، شكرا لطيب استماعكم، هذه تحية من غرفة الأخبار ومن التنفيذ لكم، رعاكم الله ودمتم بخير.
4: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة مريم. أشهد
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى بين في هذه السورة قدرته ورحمته ونعمه على خلقه، فقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ثم بعد ذلك بين ما أعد للكافرين من العقوبة ومن النار، ثم بعد ذلك بين ما أعد للمتقين في الجنة وجعلهم على درجتين، ثم كرر: فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذه السورة 31 مرة، كررت 31 مرة، كرر: فبأي آلاء ربكما تكذبان جل وعلا 31 مرة. قال العلماء: هذا لا تكرير، لأن كل نعمة جديدة. ولذلك كثيرا ما إذا كان العرب عندهم شيء يهتمون به يكررون، كما قال: قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربط النعامة مني إن قتل الرجال بالشسع غالي، قربا مربط النعامة مني، يقصد فرسه. فالتكرير في مثل هذا هو يدل على الاهتمام وعلى التنبيه، وعلى أن كل نعمة جديدة ينبغي أن لا تكفر وأن تشكر. آلاء نعمي ربكما، أي أنتم الجن والإنس تكذبان بها، وهي كثيرة. يقول جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقدم بالأمس أن جاء في القرآن المشارق والمغارب، والمشرق والمغرب، والمشرقين والمغربين، وأن كل باعتبار مشرق فصل الصيف والشتاء أو فصل الخريف والربيع، الفصول هذه. رب المشارق والمغارب، كل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب، 360 درجة كل يوم، السنة الشمسية 360 يوم، كل يوم لها إيش؟ لها مشرق ومطلع، أو المغربين، مغرب الشمس ومغرب القمر، والمشرقين مشرق الشمس والقمر، على اعتبارات. إذن هذا ما بين تضاد، وإنما هو تلون في الأسلوب وجمال. فبأي آلاء نعمي ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ورد في أثر لا يصح أن الجن قالت: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، وهو حديث غير ثابت وارد. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين، المرج هو محل دخول هذا في هذا، يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان، أي لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. وللعلماء أقوال كثيرة، قال كبير المفسرين: الله تعالى جعل بينهما ما به لا يبغي هذا على هذا ولا هذا بقدرة الله تعالى، حاجز من قدرة الله، وهذا دلالة على القدرة الهائلة. ولذلك قالوا في البحار أن كل بحر له نباتات وله خاصية وله أمور خاصة به، هذا لا يبغي على هذا وهذا لا يبغي على هذا، حاجز من قدرة الله. كما ترى السماء مرفوعة بغير عمد ترى، بينهما حاجز من قدرة الله، لا يتعدى هذا على هذا ولا هذا على هذا بقدرة الله تعالى. لذلك هذا يكون في مصاب ماذا؟ البحار في بعض، أو الأنهار في البحار، فتجد أن فيه شيء حاجز بعد لا يبقى هذا صرف لهذا ويبقى هذا صرف لهذا، أيوة الحادث بعد محل الاختلاط. لا يبغيان لا يتعدى أحدهما على الآخر. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ وهي نعم لا تحصى، وهذا دلالة على بيان قدرة الله وعلى بيان نعمه، وعلى أن العاقل يشكر ربه ويفهم قدرته فلا يعصيه. النتيجة ترك العصيان والمسارعة إلى الطاعة والبعد عن المعاصي، هذه نتيجة هذا الأسلوب، البعد عن المعاصي والمسارعة إلى الطاعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج أو يخرج، يخرج منهما من البحر الحلو والمالح على أصح الأقوال، اللؤلؤ كبير كبيره والمرجان صغيره أو عكس ذلك، أو اللؤلؤ هو ما هو منه والمرجان ما كان من الحجارة على لون جميل، ولكن المحققون قالوا يخرج منه أي من البحر المالح والحلو اللؤلؤ والمرجان من نفس البحر الحلو والمالح. وهنا وقف مع جل المفسرين قالوا خصوص المالح، حتى كبير المفسرين وابن كثير، لأنهم وجدوا أن أغلب اللؤلؤ لا يخرج إلا من البحار الكبيرة المالحة، وأن الأنهار قليل فيها اللؤلؤ. ولكن آية فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تنوين عوض عن جملة، ومن كل أي من الحلو والمالح، تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إذن هذا نص صحيح صريح في أن اللؤلؤ في الحلو وفي المالح، وأنه في الأنهار، وقد ثبت ذلك علميا وواقعيا. ولذلك ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقد أخبر بذلك، فنحن نتيقن به والواقع أثبته، وما قاله المفسرون هو على سبيل الأغلب، وكلامهم في ذلك مرجوح لوجود النصوص الصريحة بخلافه. إذن بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما أي من الحلو والمالح اللؤلؤ والمرجان، الكبير من هذه الجواهر من والصغير من هذه اللآلئ التي تكون في المرجان وهو معروف. نعم، وفيه أنواع من الأسماك يأتي من هذا النوع من الحلي، ومن بعض كبير وبعض صغير. والذي رجح هذا الآية الأخرى، ومن كل تأكلون لحما طريا، من كل من البحر المالح والبحر الحلو الذي هو النهر. قال هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل من الحلو والمالح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إذن هذا حقق أن اللؤلؤ والمرجان في البحار وفي الأنهار، وهذا نص صحيح صريح لا يقاوم. نعم، وما قاله المفسرون من أنه من خصوص المالح هذا مرجوح ويرده النص الصريح. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله جل وعلا الجواري السفن الجواري المنشآت المعدات في البحر كالأعلام كالجبال الكبيرة، فهو من نعمه أن هيأ لكم البحر وهيأ لكم عمل هذه السفن وتحملكم عن أن يغرقكم البحر، وتحمل لكم حوائجكم، وتحملكم إلى البلاد البعيدة التي تريدون الذهاب إليها. وله جل وعلا السفن الجواري في البحر كالأعلام كالجبال الكبيرة الشوامخ. وهذه نعمة عظيمة، نعم في البحر كالأعلام. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، كل من عليها فان، كل من على وجه الأرض، وهذا مفهوم من السياق، فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى الله جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا كل من عليها فان، لا يبقى أحد. آخر من يذبح الموت، يؤتى به على صفة كبش، ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت وتأتي السعادة الأبدية، ويا أهل النار خلود فلا موت وتأتي الشقاوة الأبدية. كل من عليها فان. والموت أشد حادهم مما يمر على الجبلة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن أين الخلاص؟ ما دام كل إنسان ميت أين الخلاص؟ الخلاص في الاستقامة، الخلاص في الطاعة، الخلاص في إنقاذ كل واحد منا نفسه قبل أن يفوت الأوان. كل من عليها فان، كل من على وجه الأرض فان. إذا عشت 1000 عام و2000 بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر، وهذا دلالة على قدرة الله وعلى أنه قادر على ما أراد. وفي ضمن ذلك التخويف من المعاصي والترغيب في الطاعات، في ضمن هذا الأسلوب التخويف من المعاصي والترغيب في الطاعات. كل من عليها على وجه الأرض فان، لا يبقى أحد. رسل، ملائكة، بشر، دواب، أنعام، كل من على وجه الأرض يموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، صاحب الجلال وصاحب الإكرام، أي هو يكرم خلقه وخلقه يعظمونه ويحمدونه ويصفونه بما وصف به نفسه، ويفردونه بالعبادة، ويفردونه بالربوبية، وأن كل الكون منه. فبأي آلاء، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض حوائجهم وما يريدون. كل يوم جل وعلا هو في شأن. وهذا قد يشكل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا مكتوب لكن ينفذ بعد كتابته. يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يضع من يشاء، يصح من يشاء، يمرض من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يولد من يشاء، يميت من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. واحد غني يفتقر، واحد فقير يغتني، واحد مريض يصح، واحد صح يمرض، واحد حي، واحد يموت. كل يوم هو في شأن خلقه، يرفع هذا، يضع هذا، لا تأخذه سنة ولا نوم، قائما بالقسط، يطعم هذا، يدفع عن هذا، يسلط هذا على هذا. ولذلك هيئ الكون للبقاء، لولا التدافع لهلك الناس، ولولا دفع الله الناس ببعضهم ببعض لفسدت الأرض. يدفع بالقوي عن الضعيف وبالضعيف عن الآخر وبهذا عن هذا، يدبر الأمر، يفصل الآيات. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا تعبير عربي يدل على التهديد، لأن الله لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس الله فارغ لا يشغله شيء، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا أسلوب للتهديد والتخويف لهؤلاء الذين يعصون ربهم، هو أسلوب للتهديد والتخويف. أما الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن هذا تهديد وتخويف أكيد للشريحة التي عصت ربها وخالفت أمره ولم تتبع رسله، هددها الله وقال لها إنه سيوقع بها. نعم نعم. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ هذا على القول التحقيق أنه يوم القيامة. وما يقوله بعض المحدثين من أنه العلم الحديث، وأن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الأرض لا تنفذوا إلا بسلطان وقوة، وأن هذا دلالة على العلم، لا، هذا يوم القيامة على القول الراجح. إذا كان الناس في المحشر وكانت تحيط بهم الملائكة وفوق الملائكة ملائكة وفوق الملائكة ملائكة، ويقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من سلطان الله بأن لا يعاقبكم وتنفلتوا من ذلك فانفذوا وانفلتوا، ولا تستطيعون ذلك إلا بقوة، ولا قوة عندكم ولا حيلة، فأنتم تحت سلطان الله وقدرته، وكل واحد ينال جزاءه، فالذي أحسن ينال الحسنى والذي أساء ينال العقوبة. إذن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من سلطة الله تعالى وقدرته فانفذوا، لا تستطيعون ذلك إلا بقوة، ولا حيلة لكم ولا قوة، إذن أنتم تحت سلطان الله وقدرته، وسيجازي كلا بعمله. هذا هو القول الراجح وهو التحقيق. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. يرسل عليكم أيها الكفار أيها المكذبون شواظ، قطعة من النار، أيوة، ملتهبة، ونحاس دخان أو رصاص نحاس مذاب كالماء لشدة حره. إذن النحاس فيه قولان، قول أنه الدخان، وقول أنه النحاس المذاب. يرسل عليكما لهيب النار أو دخانها أو لهيب النار والنحاس المعدن المعروف الذي هو مذاب، عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية، يرسل عليهم ويعاقبون به. فلا تنتصران، فلا ناصر لكم، ولا مانع لكم، ولا منقذ لكم لكفركم بربكم وعدم طاعتكم لرسله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني قد يقال أي النعم في هذا، وهو يقول فبأي آلاء ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. قالوا الإخبار بهذا للتخويف منه وللبعد عنه ولطاعة الله نعمة كبرى. كون أن الإنسان في الدنيا يخبر عن مصير من كفر ووقع في الورطة، هذه نعمة حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك. إذن فهذه نعمة، كون أنك تخبر بأن هؤلاء الذين كفروا وكذبوا أحرقوا وعذبوا حتى لا تقع في هذه الطريق، هذه من النعم العظيمة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: صلى عليك الله ما ليل سجى، أو لاح نور الفجر في الآفاق، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم الاهتمام بأمر تسوية الصف، فبعض المصلين يرجع عن مستوى الصف الذي هو فيه أو يتقدم، مما يؤدي إلى عدم استواء الصف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض المصلين يترك فراغا بينه وبين المصلي الذي بجانبه، وقد جاءت النصوص بالنهي عن هذا كله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. أخرجه أحمد. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا خرجات للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رواه أبو داود. وقال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما نشاهده الآن من التهاون في تسوية الصف لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأمومين أمر يؤسف له، فإن كثيرا من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، وربما يرى الصف غير مستو ولا يقول: يا فلان تقدم ويا فلان تأخر. والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا ويستقبل الناس بوجهه، فإذا رأى شخصا متأخرا قال: تقدم يا فلان، وإذا رأى متقدما قال: تأخر يا فلان. وكذلك المأمومون تجد أنهم لا يبالون، يكون الرجل إلى يمين صاحبه أو إلى يساره متقدما عليه أو متأخرا عنه، لا يحاول أن يسوي الصف، وهذا من الغلط. وكذلك أيضا أهمل كثير من الأئمة وكثير من المأمومين مسألة التراص، فتجد الصف يكون فيه فرج كثيرة لا يسدها أحد، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص. انتهى كلامه. وليتفطن المصلي إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه مسلم. فإذا أقام المصلون الصفوف عاد ذلك بالحسن على الصلاة كلها، وإذا لم يقيموها حصل العكس.
1: فرائد وفوائد.
0: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.
1: اللهم إنك عفو كريم تحب
2: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام.
1: آيات الأحكام.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشار العفاسي من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. برحمتك

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة التوبة.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة التوبة.
1: خلاء البطن أو تقليل الطعام من مفاتيح صفاء القلب ونقاء النفس، والزهد في الطعام يعين على الطاعة ويقوي الإرادة، أما الإفراط في الأكل فيثقل البدن ويقسي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه الترمذي. تقليل الطعام يساعد على صفاء الذهن ويخفف من التعلق بالدنيا، كما يعزز الإحساس بالفقراء والمحتاجين ويعين على الشكر والقناعة. إن الزهد في الطعام ليس فقط بتقليل كمية ما تأكل، بل هو أيضا تحر للأكل الحلال الطيب الذي يغذي الروح والجسد. فعندما يقلل الإنسان من طعامه يجد نفسه أكثر قدرة على التركيز في العبادة، وأكثر استعدادا لتقبل العلم والعمل به. وقد أشار العلماء إلى أن كثرة الطعام تؤدي إلى الكسل والخمود، بينما التقليل منه ينشط البدن ويقوي العزيمة. خلاء البطن يعلم الإنسان الانضباط الذاتي، وهو أحد أعمدة النجاح في الحياة الروحية والمادية. إنه يبعد النفس عن الشهوات الزائدة التي تقود إلى الغفلة، ويقرب العبد من ربه بالزهد والتقوى. كما أن الإحساس بالجوع أحيانا يذكر المؤمن بنعم الله عليه ويجعله أكثر تواضعا وإحساسا بمن حوله. ختاما، يوصي الصالحون بخلاء البطن ليس فقط لكونه وسيلة لتحسين الصحة البدنية، بل لأنه أيضا مفتاح للترقي الإيماني والاقتراب من الله تعالى. ويا لها حينئذ من حياة ملؤها بالرضا والسكينة.
2: بينات.

0: بينات بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع، وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة غافر.
1: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة فاطر.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.

دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها.
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسي.

لافتدوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به.

0: وبئس المهاد. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنفال.

أأكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديةً

الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنفال.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: الدعوة إلى الإخلاص في القرآن الكريم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. لقد دعا القرآن الكريم إلى إخلاص الدين لله وحده بأساليب متنوعة وطرائق متعددة، تنويهاً بأهميته وتأكيداً على فرضيته ووجوبه وبياناً لمنزلته. ومن هذه الوسائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله تعالى في عبادته. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، يعني بالكتاب القرآن، بالحق يعني بالعدل. يقول: أنزلنا إليك هذا القرآن بيأمر بالحق والعدل، ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين، لأن الدين له لا للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا. انتهى. والمتأمل للآية الكريمة يجد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله تعالى مرتب على إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة بينة على أن أعظم مقاصد القرآن وهدايته الدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى، فهو أحق الحق وأعدل العدل، حيث أعقب الله تعالى الحديث عن إنزال القرآن بالحق الأمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وذلك أن القرآن نازل من الحق بالحق على أشرف الخلق لهداية الخلق، وهي نعمة كبرى ومنة عظمى توجب الشكر بإخلاص العبودية لله رب العالمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.

0: الحنيط.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل يجوز أن أبدل ذهبا قديما بذهب جديد مع دفع الفرق بينهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإبدال الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي بالمعيار الشرعي، ولا يجوز إضافة أجرة الصناعة أو الفرق بين القيمتين نقدا، لأن هذا ربا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. والطريق الشرعي في مثل هذه الصورة أن يباع الذهب القديم ويشترى بثمنه ذهبا جديدا، إما بالثمن نفسه أو أن يزيد عليه ما يكون قيمة للذهب الجديد. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ سامي، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟
2: ضابط التشبه بالكفار أن يفعل المسلم ما هو من خصائصهم مما لا يشاركهم فيه المسلمون. وأما ما شاع وانتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، لأن الفعل المشترك بينهم وبين المسلمين لا يصح أن يقال إن فعله يعد من التشبه الممنوع، لأن الفعل ليس خاصا بهم، حتى ولو كان أصله مأخوذا من الكفار، لأنه إذا شاع وانتشر بين المسلمين لم يكن من خصائصهم ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه للذكر. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ سامي، بارك الله فيكم. أيضا نطرح عليكم هذا السؤال، يقول صاحب السؤال: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الحديث، كيف يمكن معرفة هذه الساعات شيخنا حفظكم الله؟
2: قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والمراد بالرواح في قوله من اغتسل ثم راح، المراد به مطلق الذهاب، ويدل لذلك نص الحديث نفسه لفظا ومعنا، وإن كان المعروف لغة أن الرواح هو الذهاب بعد الزوال والغدو ما قبل الزوال، لكن سياق الحديث ومعناه هنا يعين أن المراد به مطلق الذهاب. والمراد بالساعة في الحديث في قوله في الساعة الأولى في الساعة الثانية، المراد بالساعة القطعة من الزمن، لا الساعة الاصطلاحية التي هي 60 دقيقة، بل المراد بها خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة. فإذا أردت أن تعرف قدر كل ساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام 5 أقسام، فيكون كل قسم ساعة، وقد تكون هذه الساعة أقل أو أكثر من الساعة الاصطلاحية وهي 60 دقيقة، لأن الوقت يتغير ويختلف صيفا وشتاء، وابتداء الساعات في يوم الجمعة يكون من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر. فهذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثواب الذاهبين إلى صلاة الجمعة الأول فالأول حسب مراتبهم، فمن اغتسل وذهب في الساعة الأولى كان له كأجر من أهدى بعيرا ذبحه وتصدق به تقربا إلى الله تعالى، ويتفاوت عظم الأجر فيها بحسب التقدم في تلك الساعة. ومن اغتسل وذهب في الساعة الثانية كان له أجر من أهدى بقرة ذبحها وتصدق بها تقربا إلى الله تعالى، ومن اغتسل وذهب في الساعة الثالثة كان له كأجر من أهدى كبشا أقرا ذبحه وتصدق به تقربا إلى الله تعالى، ومن اغتسل وذهب في الساعة الرابعة كان له كأجر من أهدى دجاجة ذبحها وتصدق بها تقربا إلى الله تعالى، ومن ذهب في الساعة الخامسة كان له كأجر من أهدى بيضة تقربا إلى الله تعالى، ومن جاء بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر التقدم، لأن الصحف التي بأيدي الملائكة قد طويت، وحضرت الملائكة الذين على الأبواب لاستماع الخطبة. وهذا الثواب المذكور في الحديث مرتب على أمرين: الأمر الأول الاغتسال، والأمر الثاني الحضور في تلك الساعات. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. فعلى المؤمن أن يحرص على التبكير لصلاة الجمعة لينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، هل تعلم تفسير القرآن الكريم واجب؟
2: قد أنزل الله تعالى كتابه العظيم للتدبر والتفكر والاتعاظ والعمل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، والأمة في حاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله عز وجل، لأنه الكتاب الذي أمروا باتباعه، ولأن هذا القرآن به عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. وتعلم علم التفسير أمر واجب لقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين سبحانه وتعالى أن الحكمة من إنزال هذا القرآن هو التدبر والاتعاظ، وإذا لم يكن ذلك، أعني التدبر والاتعاظ، فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن العظيم بدون فهم معانيه، وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فوبخ الله تعالى أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن ذلك من الأقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. فتعلم التفسير أمر واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام الله عز وجل. وأما بالنسبة لأفراد الناس فيجب على كل واحد منهم أن يتعلم من التفسير ما يعرف به ربه عز وجل ويقيم به فرائضه. وهذا العلم، أعني علم التفسير، من أجل العلوم الشرعية قدرا، ومن أشرفها موضوعا وغرضا، لأنه يتعلق بكلام الله. فموضوع التفسير هو القرآن الذي هو أفضل الكلام وأشرفه، ولأن الغرض منه الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله تعالى، ليعبد الله تعالى بها على بصيرة وعلم. ولكن لا بد في من يفسر كلام الله عز وجل لا بد فيه من شروط. الشرط الأول العلم بالشريعة عموما، والشرط الثاني العلم باللغة العربية، لأن القرآن العظيم نزل بلسان عربي، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والشرط الثالث العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن من علم أصول التفسير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك مما يتوقف فهم كتاب الله عز وجل على العلم به. والشرط الرابع دقة الفهم التي تمكن المفسر من أن يرجح معنى على معنى آخر أو أن يستنبط حكما ونحو ذلك. والشرط الخامس صحة الاعتقاد لأجل ألا يحرف الآيات القرآنية ومعانيها إلى ما يوافق مذهبه واعتقاده. والشرط السادس أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فمن السنة لأنها مبنية على القرآن، فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم شاهدوا التنزيل، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ثم إن التفسير نوعان: النوع الأول تفسير بالمأثور، وهو أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالصحيح المنقول من السنة وأقوال الصحابة وكبار التابعين الذين تلقوا عن الصحابة. والنوع الثاني من التفسير التفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون التفسير بالرأي والاجتهاد مبنياً على الجهل والهوى، وهو أن يعتمد المفسر على فهمه الخاص ويستنبط بالرأي المجرد من غير أن يعتمد على نص أو لغة، فهذا محرم، وهو الذي ورد عن السلف رحمهم الله أنهم ذموه ونهوا عنه. قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. والقسم الثاني من التفسير بالرأي والاجتهاد أن يكون مستنداً على مقتضى اللغة العربية وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية بحسب السياق، فهذا جائز، وقد حصل ذلك من السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان. نعم
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله. من سورة النجم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النجم.
1: عدل الإسلام. العدل مبدأ عظيم من مبادئ ديننا الكريم، إنه القسط والإنصاف وتجنب التمييز الغاشم المبني على الجنس أو العرق أو اللون أو المكانة الاجتماعية. أكد الإسلام على هذه القيمة منذ بداية الدعوة، حيث ساوى بين الناس في الحقوق والواجبات، وجعل التفاضل بينهم بالتقوى والعمل الصالح فقط. وقد تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حول تأكيد هذا المبدأ القرآني العظيم. جاء دين العدل والسلام والرحمة ليلغي الفوارق الطبقية والعنصرية، وأعلن أن جميع البشر سواسية في أصل الخلق والتكريم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعيار الوحيد للتفاضل هو التقوى، لا الجنس أو اللون أو الثروة. لقد فرض الله العبادات على الجميع دون تمييز، فالصلاة والزكاة والصوم والحج واجبة على الرجل والمرأة، الغني والفقير، باختلاف في بعض التفاصيل الشرعية التي تراعي الفروق الطبيعية بين الناس، كما حث ديننا الحنيف

0: على تكافؤ الفرص خاصة في التعليم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه ابن ماجه. وهذا شامل للرجال والنساء. وللمرأة حق التملك والتجارة والتعلم والعمل كما للرجل. وفي العدالة القضائية الجميع سواء أمام الأحكام التشريعية والنظامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه. وفي المشاركة المجتمعية للمرأة حق الشورى والنصيحة كما ظهر في بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركتهن في الجهاد والطب والتعليم ومجالات التطوع المختلفة. إن الله تعالى خلق الجنس البشري من نوعين يكمل أحدهما الآخر، فكل منهما يتجه في الحياة اتجاها يسير جنبا إلى جنب مع اتجاه الجنس المقابل، ليؤدي كل واحد منهما الوظيفة التي تؤهله صفاته للقيام بها نحو المجتمع. ولا شك أن رقي الإنسانية الحقيقي لا يكون إلا بتوزيع الأعمال وملائمة كل جنس للوظيفة التي يقوم بتأديتها في هذه الحياة لعمارة الأرض التي استخلفنا فيها ربنا جل في علاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة طه.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة طه.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الغل والحسد. الغل هو ما يخفيه الإنسان في قلبه من حقد وبغضاء وخيانة على أخيه المسلم، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهما من أصول الأخلاق الرديئة الجامعة لشرور وآفات كثيرة، ولذا اشتد تحذير الشارع منهما ونهيه عنهما، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقوله جل شأنه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حديث صحيح، رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. رواه أحمد بسند صحيح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى بين في هذه السورة قدرته ورحمته ونعمه على خلقه، فقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ثم بعد ذلك بين ما أعد للكافرين من العقوبة ومن النار، ثم بعد ذلك بين ما أعد للمتقين في الجنة وجعلهم على درجتين، ثم كرر: فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذه السورة 31 مرة، كررت 31 مرة، كرر: فبأي آلاء ربكما تكذبان جل وعلا 31 مرة. قال العلماء: هذا لا تكرير، لأن كل نعمة جديدة. ولذلك كثيرا ما إذا كان العرب عندهم شيء يهتمون به يكررون، كما قال: قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربط النعامة مني إن قتل الرجال بالشسع غالي، قربا مربط النعامة مني، يقصد فرسه. فالتكرير في مثل هذا هو يدل على الاهتمام وعلى التنبيه، وعلى أن كل نعمة جديدة ينبغي أن لا تكفر وأن تشكر. آلاء نعمي ربكما، أي أنتم الجن والإنس تكذبان بها، وهي كثيرة. يقول جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقدم بالأمس أن جاء في القرآن المشارق والمغارب، والمشرق والمغرب، والمشرقين والمغربين، وأن كل باعتبار مشرق فصل الصيف والشتاء أو فصل الخريف والربيع، الفصول هذه. رب المشارق والمغارب، كل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب، 360 درجة كل يوم، السنة الشمسية 360 يوم، كل يوم لها إيش؟ لها مشرق ومطلق، أو المغربين، مغرب الشمس ومغرب القمر، والمشرقين مشرق الشمس والقمر، على اعتبارات. إذن هذا ما بين تضاد، وإنما هو تلون في الأسلوب وجمال. فبأي آلاء نعمي ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ورد في أثر لا يصح أن الجن قالت: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، وهو حديث غير ثابت وارد. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين، المرج هو محل دخول هذا في هذا، يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان، أي لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. وللعلماء أقوال كثيرة، قال كبير المفسرين: الله تعالى جعل بينهما ما به لا يبغي هذا على هذا ولا هذا بقدرة الله تعالى، حاجز من قدرة الله، وهذا دلالة على القدرة الهائلة. ولذلك قالوا في البحار أن كل بحر له نباتات وله خاصية وله أمور خاصة به، هذا لا يبغي على هذا وهذا لا يبغي على هذا، حاجز من قدرة الله. كما ترى السماء مرفوعة بغير عمد ترى، بينهما حاجز من قدرة الله، لا يتعدى هذا على هذا ولا هذا على هذا بقدرة الله تعالى. لذلك هذا يكون في مصاب ماذا؟ البحار في بعض، أو الأنهار في البحار، فتجد أن فيه شيء حاجز بعد لا يبقى هذا صرف لهذا ويبقى هذا صرف لهذا. أيوة، الحاجز بعد محل الاختلاط.
لا يبغيان لا يتعدى أحدهما على الآخر. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ وهي نعم لا تحصى، وهذا دلالة على بيان قدرة الله وعلى بيان نعمه، وعلى أن العاقل يشكر ربه ويفهم قدرته فلا يعصيه. النتيجة ترك العصيان والمسارعة إلى الطاعة والبعد عن المعاصي، هذه نتيجة هذا الأسلوب، البعد عن المعاصي والمسارعة إلى الطاعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج أو يخرج، يخرج منهما من البحر الحلو والمالح على أصح الأقوال، اللؤلؤ كبير كبيره والمرجان صغيره، أو عكس ذلك، أو اللؤلؤ هو ما هو منه والمرجان ما كان من الحجارة على لون جميل، ولكن المحققون قالوا يخرج منه أي من البحر المالح والحلو اللؤلؤ والمرجان من نفس البحر الحلو والمالح. وهنا وقف مع جل المفسرين قالوا خصوص المالح، حتى كبير المفسرين وابن كثير، لأنهم وجدوا أن أغلب اللؤلؤ لا يخرج إلا من البحار الكبيرة المالحة، وأن الأنهار قليل فيها اللؤلؤ. ولكن آية فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تنوين عوض عن جملة، ومن كل أي من الحلو والمالح، تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إذن هذا نص صحيح صريح في أن اللؤلؤ في الحلو وفي المالح، وأنه في الأنهار، وقد ثبت ذلك علميا وواقعيا. ولذلك ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقد أخبر بذلك، فنحن نتيقن به والواقع أثبته، وما قاله المفسرون هو على سبيل الأغلب، وكلامهم في ذلك مرجوح لوجود النصوص الصريحة بخلافه. إذن بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما أي من الحلو والمالح اللؤلؤ والمرجان، الكبير من هذه الجواهر من والصغير من هذه اللآلة التي تكون في المرجان وهو معروف. نعم، وفيه أنواع من الأسماك يأتي من هذا النوع من الحلي، ومن بعض كبير وبعض صغير. والذي رجح هذا الآية الأخرى، ومن كل تأكلون لحما طريا، من كل من البحر المالح والبحر الحلو الذي هو النهر. قال هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل من الحلو والمالح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إذن هذا حقق أن اللؤلؤ والمرجان في البحار و في الأنهار، وهذا نص صحيح صريح لا يقاوم. نعم، وما قاله المفسرون من أنه من خصوص المالح هذا مرجوح ويرده النص الصريح. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله جل وعلا الجواري السفن الجواري المنشآت المعدات في البحر كالأعلام كالجبال الكبيرة، فهو من نعمه أن هيأ لكم البحر وهيأ لكم عمل هذه السفن وتحملكم عن أن يغرقكم البحر، وتحمل لكم حوائجكم، وتحملكم إلى البلاد البعيدة التي تريدون الذهاب إليها.
وله جل وعلا السفن الجواري في البحر كالأعلام كالجبال الكبيرة الشوامخ. وهذه نعمة عظيمة، نعم في البحر كالأعلام. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، كل من عليها فان، كل من على وجه الأرض، وهذا مفهوم من السياق، فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى الله جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا كل من عليها فان، لا يبقى أحد. آخر من يذبح الموت، يؤتى به على صفة كبش، ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت وتأتي السعادة الأبدية، ويا أهل النار خلود فلا موت وتأتي الشقاوة الأبدية. كل من عليها فان. والموت أشد حادهم مما يمر على الجبلة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن أين الخلاص؟ ما دام كل إنسان ميت أين الخلاص؟ الخلاص في الاستقامة، الخلاص في الطاعة، الخلاص في إنقاذ كل واحد منا نفسه قبل أن يفوت الأوان. كل من عليها فان، كل من على وجه الأرض فان. إذا عشت 1000 عام و2000 بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر، وهذا دلالة على قدرة الله وعلى أنه قادر على ما أراد. وفي ضمن ذلك التخويف من المعاصي والترغيب في الطاعات، في ضمن هذا الأسلوب التخويف من المعاصي والترغيب في الطاعات. كل من عليها على وجه الأرض فان، لا يبقى أحد. رسل، ملائكة، بشر، دواب، أنعام، كل من على وجه الأرض يموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، صاحب الجلال وصاحب الإكرام، أي هو يكرم خلقه وخلقه يعظمونه ويحمدونه ويصفونه بما وصف به نفسه، ويفردونه بالعبادة، ويفردونه بالربوبية، وأن كل الكون منه. فبأي آلاء، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض حوائجهم وما يريدون. كل يوم جل وعلا هو في شأني. وهذا قد يشكل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذا مكتوب لكن ينفذ بعد كتابته. يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يضع من يشاء، يصح من يشاء، يمرض من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يولد من يشاء، يميت من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. واحد غني يفتقر، واحد فقير يغتني، واحد مريض يصح، واحد صح يمرض، واحد حي، واحد يموت. كل يوم هو في شأن خلقه، يرفع هذا، يضع هذا، لا تأخذه سنة ولا نوم، قائما بالقسط، يطعم هذا، يدفع عن هذا، يسلط هذا على هذا. ولذلك هيئ الكون للبقاء، لولا التدافع لهلك الناس، ولولا دفع الله الناس ببعضهم ببعض لفسدت الأرض.
يدفع بالقوي عن الضعيف وبالضعيف عن الآخر وبهذا عن هذا، يدبر الأمر، يفصل الآيات. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا تعبير عربي يدل على التهديد، لأن الله لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى.

0: تكليف أكيد للشريحة التي عصت ربها وخالفت أمره ولم تتبع رسله، هددها الله وقال لها إنه سيوقع بها. نعم نعم. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ هذا على القول التحقيق أنه يوم القيامة، وما يقوله بعض المحدثين من أنه العلم الحديث، وأن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الأرض لا تنفذوا إلا بسلطان وقوة، وأن هذا دلالة على العلم، لا، هذا يوم القيامة على القول الراجح. إذا كان الناس في المحشر وكانت تحيط بهم الملائكة وفوق الملائكة ملائكة وفوق الملائكة ملائكة، ويقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من سلطان الله بأن لا يعاقبكم وتنفلتوا من ذلك فانفذوا وانفلتوا، ولا تستطيعون ذلك إلا بقوة، ولا قوة عندكم ولا حيلة، فأنتم تحت سلطان الله وقدرته، وكل واحد ينال جزاءه، فالذي أحسن ينال الحسنى، والذي أساء ينال العقوبة. إذن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من سلطة الله تعالى وقدرته فانفذوا، لا تستطيعون ذلك إلا بقوة، ولا حيلة لكم ولا قوة، إذن أنتم تحت سلطان الله وقدرته، وسيجازي كلا بعمله. هذا هو القول الراجح وهو التحقيق. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. يرسل عليكم أيها الكفار أيها المكذبون شواظ، قطعة من النار، أيوة، ملتهبة، ونحاس دخان أو رصاص نحاس مذاب كالماء لشدة حره. إذن النحاس فيه قولان، قول أنه الدخان، وقول أنه النحاس المذاب. يرسل عليكما لهيب النار أو دخانها أو لهيب النار والنحاس المعدن المعروف الذي هو مذاب، عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية، يرسل عليهم ويعاقبون به. فلا تنتصران، فلا ناصر لكم، ولا مانع لكم، ولا منقذ لكم لكفركم بربكم وعدم طاعتكم لرسله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني قد يقال أي النعم في هذا، وهو يقول فبأي آلاء ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ قالوا الإخبار بهذا للتخويف منه وللبعد عنه ولطاعة الله نعمة كبرى. كون أن الإنسان في الدنيا يخبر عن مصير من كفر ووقع في الورطة، هذه نعمة حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك. إذن فهذه نعمة، كون أنك تخبر بأن هؤلاء الذين كفروا وكذبوا أحرقوا وعذبوا حتى لا تقع في هذه الطريق، هذه من النعم العظيمة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.

0: سنن النوم. النوم وفيه عدة سنن: إغلاق الأبواب عند النوم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. رواه البخاري ومسلم. والعلة في الأمر بإغلاق الأبواب منع الشياطين من الدخول كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه الآخر: وأغلق الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه البخاري ومسلم. إطفاء النار قبل النوم، لحديث جابر رضي الله عنه وفيه: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. رواه مسلم. وعليه يقاس أي شيء يكون سببا في جر الحريق لأهل البيت، فيحترز مثلا من الأشياء التي ربما تؤثر على وسائل التدفئة لقربها منه فتكون سببا في اشتعال الحريق ونحو ذلك، لأن العلة واحدة والنار عدو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء قبل النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. رواه البخاري ومسلم. نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي يونس وهود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: لطائف قرآنية.
2: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
3: معنى هذه الآية يعني هل حسبت يا محمد أن قصة أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم الكتاب الذي معهم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذه الآية فيها لطائف. يوجد في قصة أصحاب الكهف عدة عجائب، فمثلا نومهم السنين الطويلة هذا عجب، تقليبهم يمينا وشمالا عجب، اتساع الرحمة في كهف ضيق عجب، حفظ كلبهم من غير تقليب عجب، ازورار الشمس عنهم أيضا عجب، تقرضهم الشمس عند غروبها بأشعتها لحفظ صحتهم عجب، إلقاء الرعب على من اطلع عليهم عجب، الربط على قلوبهم بالإيمان مع أنهم فتية عجب، وجودهم في فجوة داخل الكهف عجب، يحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود أيضا هذا عجب، لو اطلع عليهم من كان لولا منهم هاربا فلا يستطيع أن يخبر بهم وهذا عجب، بعثهم بعد نومهم أيضا عجب، انتشار خبرهم بين الأمم عجب آخر، إسلام المدينة بعدهم على قول لبعض أهل التفسير هذا عجب، تسخير الشمس لحفظهم عجب، وتسخير الكلب لحراستهم عجب، وتهيئة الكهف لإيوائهم عجب آخر، تعمية مكانهم عن الناس عجب، هدايتهم للكهف المناسب لأن يناموا فيه المدة الطويلة أيضا عجب. مع هذه العجائب كلها يقول الله لنبيه لا تحسب أن قصة أصحاب الكهف عجيبة، فعندنا من الآيات والعبر ما هو أعجب منها. هذه الآية فيها إثبات قدرة الله، وفيها أن الإنسان عليه أن ينظر ويتأمل فيما جعله الله عبرة للأولين والآخرين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي المائدة والأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي المائدة والأنعام.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: تأمل هذه الآية.

0: قلوبكم.
1: إنها آية واضحة في بيان معيار المحبة والاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يزايد على هذه المحبة بفعل ما لم يشرع، فضلا عن الابتداع في دينه بدعوى المحبة. وأشد من ذلك أن يغلب الأمر فيوصف من لم يوافق المبتدع على بدعته بأن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة.
2: تدبر من برامجنا في إذاعة القرآن، الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
11: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.

ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح

قديرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
1: أكمل الهدي.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.
0: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،

0: وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: مستمعين الكرام، إصرا بمعنى مشقة وثقلا، وإليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. فلنطمئن إلى رحمة الله وعدله في كل ما افترضه علينا، فلولا أنها في طاقتنا لما ألزمنا بها، فلا يحسن أن نتبرم من تكاليفه ولا أن نستثقل أوامره. ما أكرمه سبحانه وأوسع رحمته يثيب عبده على أعماله الصالحة، سواء عملها بسعيه أم وقعت له بغير اختياره، ولا يعاقبه إلا على ما سعى إليه وقصد إلى فعله. من عمل خيرا فليحمد الله على ما وفقه إليه، ومن عمل شرا فليتخفف من حمل وزر سيجده يوم القيامة ثقيلا عليه. هذا هو حال المؤمن الطامع في عفو الله ومغفرته، لا المتبجح بالخطيئة، المجاهر بالمعصية، المصر على السيئة. إن الناس لا يعذر إذا لم يفرط في أسباب التذكر ولم يستهن بها، فذاك الذي يرجى له الغفران. من فضل الله على هذه الأمة أنه رفع عنها الحرج والشدة، وجعل شريعته مبنية على التيسير للتعسير والتبشير للتنفير. المؤمنون حقا يعزمون على الالتزام بتكليف الله لهم أيا كان ذلك التكليف، مع رجاء أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون. لن يدخل أحد الجنان إلا برحمة الرحيم الرحمن، جعلنا الله وإياكم من أصحابها. طريق النصر والتمكين ميسرة لمن اعتمد على ركن الله الركين، ومن كان الله مولاه لم يخش في الحق سواه.
2: هدايات من آي القرآن الكريم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي العنكبوت والروم.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النساء.

سهمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النساء.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء 7، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة غافر وحتى سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم